عشان بكلتها أمان أفوت يريك لعزمة بيكولي لنو عفاري لبطا لن جات يا أماني وانا نيتا ميكو جات يا أمفالي أما كما عقو تا يا أماني شنو بسيني يريك لما أمفالي وانا نيتا ميكو جات يا أمفالي لنو عفاري لبطا لن جات يا أماني.